0: شلون يسموه؟
1: ميكيد كريستامايار.
2: هاي فيلم غارا هي.
3: هاي This is Sarah Dawn.
4: سيو نابا سبالا ماو باو هي. And you're listening to Radio 4MW Maribor Wakai, the voice of Zenith Kes.